0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته المقام المحمود الذي وعدته.
1: نسعى

إلى جميع العلماء والأولياء الأحياء منهم والأموات في جنبان كلهم وخصوصا في تنبا بلاس كلهم وفي سنبان دوكو كلهم

وفي سبل عقولهم وفي كراس كلهم وفي وطك كلهم وفي غلبان كلهم وفي فجر كوان كلهم وفي غبان مالان كلهم وفي بلور جو كلهم وفي موجا كون كلهم وفي غنو واتو كلهم وفي باكر وجو كلهم وفي بدس كلهم وفي سميلا كلهم

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. خصوصاً إلى Kiai Hosnan Mansur sekalian, Ibu Hajah Aminatu Zuhriyah sekalian, Kiai Romli Candi sekalian, Kiai Yusuf Majid Tunggur sekalian, Abi Ahmad bin Mustajab, Wa Umi Hajah Mahmudah, Wa Umi Auladi Hajah Khuriyah, Wa Akhi Al-Kabir Haji Jawahir, Wa Akhi As-Sahir Haji Zainal Abidin, Wa khususan ila Ruhi Ibu Nyai Nadhirah Mansur Denanyar, Ibu Nyai Aisyah Wahid Tebuireng, Ibu Nyai Hajah Malihah Tuban, Ibu Nyai Hajah Azizah Maksum Lasem, Kiai Haji Ahmad Mundir Tuban, وأوصلهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،